تراب الدرد خلك مال حاله تملي الدنيا لك شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنجتي فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير فتنا كاكبا سيجرقي يا تراب بسوني يا مبدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة يا تراب میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابه تا یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مصر یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیره سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها حانه تا یه

بابي ما خي يبررون وابا مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لقي شامي مشور الرحمة خذي الجير لسماء لنجتيه فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير كنت ناتك كيف سيجرقي يا تراب بسوين يا مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدة يا تراب ميل دست افدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا قاسي قروني لشاكوني مالا بابتايا بكن كيف حنك زو خال دنيا لك كيف اخويا امر مسد يكسال بچن تيلس بيل چنا مفيدا من ديرس يقول لا لا وزي واخ بكم دمر بجبوها انا سيه

از معلم خراب عيد البرا گردم لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب عيد البرا گردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندنه گرم بطل ويران از معلم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دست كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب

قول من جكبري مرمر شينكين بفيد لي وقت نارم أم بس تكارن بسبرم بخارين شيان بلا خاينان دبل كبري سادة بشيرين أسكرتي روناهية وآزادية من تورا بربي بروية من برب طابة صبي أزيب من أسكرتي جبر روناهية وآزادية من از آرامات لی دایکام، از حسین سرفرازم، شبو بیرانینا شهید می.

بابي وخي يبررون وابا مغربية تراب الدرد خلق مال حال وتملي الدنيا لقيت شعبي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جاري أخو قريدة لقايدة يقول زير أفكت ناتكا كبسي جيرقية تراب بسمي يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب امیر دست افدو بینی زوزانه ما درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف خواه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنسه یه

0: بكري.
1: افندم.
0: طيارة. كل هاد الناس عاقب كباش يجي يا خصيصي بلا قطع هاد الشاي خوش بوكي ديال الشركه. هاي دبكري مهني.
2: لا بلا شري راني ما عرف جاي خلي يسوي قهوه قهوه.
3: لا يا تشري بلا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم. انت تذوقها وتشوف شلون تحب.

0: الجلابة قول وتقول الجلابة زيزي
1: ايه خلق على المطعم شنو تسوي الشاي
2: لا يا تشريبي لا هذه مو من تشريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنو شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله شو كوزل شاي الوزة
2: تشريبي الوزة شاي الوزة قصرة بيشي قد حكي بخب بالتلاق شوي بطفزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قرديش تباورناكي دا قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزاروكا همي وكطيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة

خايف يظرروا نواف مغربيه تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لك شامي مشوري الرحمه خذي الجيري لسماي لنقيتيه فناني جاري اخو قريده القايده يقول زير كنت ناتك كبسي جرقيه تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل لك ابو شبي فايده يا تراب امير دست افدو بین زوزانه ما درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوی امر مسید یک سال بچن تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تیه

عالم خراب. عيد البرا قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزم مالم خراب. عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزم مالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم مالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم مالم خراب.

0: الو كيش نامه منا تشاوى ايش نامه ايش شلط باشي
1: اشتاك شايفين انت تدبي
0: والله ما بيز تقول نامه لين تجي قلك يتشن قالوا سينات تشاوى ابو تهناك يجوي الربوة يسبك نبو جنامه
1: لا حول ولا ربوة محي
0: والله ما بيز تقول بارهنك بهنات تدشكي خدت على تسلامتي بكي الربي
1: ايش تلقوتي حنك يا خب تبكي بهنا مجياتا تشيترا
0: جنامي كابو كيتا تشوانا باشن
1: وديكي محي اشتغالية تيشرو فرور ازنبالا دبج من برد وخلاص
0: دخلت على ازراين بسرده دبشين الربي
1: ايت قربانا مبي تعبيت اللي بوكا خانية ما ايت بمريجي زاين بكيتا
0: كروت فابي كاتا تتليفوني تدرك الطيارو ها جنامي ام بيادي والله وسط دي مسر كوريكا خوا وسط دي باجاري حمكي جي بقرينم كيليكا بو عست الدينم تجمنا بيجي مالات النعبة الو كرو غيدي الو عنشايا كجيها كجا جاميرا متنا بيجي خود السوي صبا خودي بدر كتنا بيخوارنن هاي خودش ترازي
2: وبلا طيارة تاجور كيف تشي سبك ما سبك دين حياقو أزبيب ما قوي دنيا خرابة

تي جوهان رجا محمود قزل جوية وني جوهان ياخو دجيه باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي

قال لي هدار قال لي ازادي خاص ده هل بس تو داخفتني مدى يكسي المي يكسي زاناي ويكسي نهتين دين زور بيويستي قابا قال لي ما أبقو هدار كرن جهاب دبرسن لو دنابا زماني مكفي بأخفتن زور باشي.

از معلم خراب. عيد البراء قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب. عيد البراء قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني قرم بطل ويران از معلم خراب. عيد البراء وعيد البراء فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران از معلم خراب.

تراب درد خلق مال حال و تملي الدنيا لقي شامي مشور الرحمه خذي الجير لسماي لنقيتيه فنان جار اخو قريده القايده يقول زير كنت ناتك كبسي جرقيه تراب بسمي مبدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدرز جانك جاميرا رحاصل لك ابو شبي فايده يا تراب میل دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لکه کیف اخوه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنسته یه

قول من جكبري مرر شينكين بفيد لي وقت نارم أم بس تكارم بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبن كبري سادة بشيرم أزغرتي رناهية وآزادية من تورا بل في روية من بر بطابة صبي أزيب من أزغرتي جبر رناهية وآزادية من از آرامات لی دایکام، از حسین سرفرازم، شبو بیرانینا شهیدم.

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار ترنازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجك سيدي لكندال انفراد دارك المرادان جتومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتاني جي وسيط نامايا سيداي فيران وسيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بيشيايين ديرسيني بكن سيران واري شير وبدندان نبقارن بكبيني ساين واري زيلان دنابا تليشيايين ديرسيني دا مينا بولخانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وین جارا شیر غزالان، وین جارا جیلهی و مفانه، دیده برخا قریش و یمان.

0: سيد الشابي هلا وربك فيغان دردي مقرانا اي برا برينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جميل ناي بوزلو
1: سيهاوتا دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان ما بابري كتيل شبر شو طاري سرمايا ترس كل يوم ببر في هر بباري باهوزة چلا پكتنا مجهر شر كناري واري ما ولاتا اي هبار ريشا مدورة چار هاور ما دزو كدشن تيك دانا دجمن مجهر رات قتيل بر ببر حيف ومخابن قد جارو اميدانا نمايا بالدليل من ميدان جبوه في

0: AI is taking over the internet. Made up facts, technology thinking for you. Startpage is the private search engine that still finds what you need without the noise. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
1: حبر بخادن كارن بري باجر بدنا أزمانا وياج داخل حتى بقي أرضي تفع كر لا ما يا بفع نكر أبناء تخازي مالا مخرب كي يا بسوسك ويكاميري بطفين حتى أزفي كريم فعب كرم بدم أس قربانة تمام